أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما.

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My dear brothers, sisters and friends, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is our weekly topic, and today I would like to congratulate all of you with the occasion of the beginning of our Hijri calendar, the lunar year 1448, from the Hijrat of our Prophet, peace be upon him, from Mecca to Medina, the emigration of him, sallallahu alayhi wasallam, from Mecca to Medina. This is our new year as a Muslim calendar. We celebrate this year as a year 1448. Alhamdulillah Rabbil Alameen, this last year, 1447, finished and passed with everything good and bad and hard and so on like that. But the question is what we are looking for in the new year, definitely. All of us have lots of hopes and desires and achievements, need to do it in the new year. The good things, my dear brothers, sisters, we have to start from now to make our plan. How can we use the new year with a good deed? How can we correct ourselves? This is a good chance for every single one to improve his worshiping to Allah, to improve his manner, to improve his ideas, and add something good for himself, for his family, for his neighbors, for the society as well. This is, my dear, very important challenge we have to put ourselves. We not need to let the last year like the new year and year after and so on. No, we need to add something, to achieve something, to add something better. It is very important, my dear brothers and sisters, to do something like that, to put ourselves in a challenge,